ما يهمك فضيحة وجرس روحي لغيري ينفع ضيعة لعملته معي ما عاد بدي اسمعك هلا رح عيد الجرس دق

0: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا مجددا في برنامجنا المسائي لهذا اليوم. تابعونا على راديو تريبل أو على الموجة 98.5 FM، وأيضا موقعنا الإلكتروني راديو تريبل أو .com.au، وأيضا بتابعونا على الأب ستور اللي هو كوميونيتي راديو بلس، تعملوا له داونلود ونكون نحن وياكم إن شاء الله عبر الموبايل فون. طبعا موضوعنا اليوم عنا موضوع كتير قصير حلو، وأكيد طبعا رح يكون لنا لقاء أيضا مع ضيفتنا لهذا اليوم، خليها سربرايز. وطبعا نبدأ موضوعنا القصير لهذا اليوم عن المفاصلة بالأسواق. هل يا ترى أنتوا بس تروحوا على السوق أحبتنا المستمعين بتفاصلوا التاجر بالسعر، أو بتاخدوا القطعة وبتروحوا؟ لأنه في بعض المحلات بيبقوا عارفين نقطة ضعف الكاستومرز، فممكن يستغلوا هذا الشيء. هذا موضوعنا لهذا اليوم. فشو رأيكم ناديا؟ هل أنت من الشخص الأشخاص إذا فتي محل بتفاصلي بقطعة بتشوفيها، أو بتحسي التاجر عم بده يروج البضاعة على حسابك أنت؟
1: لا طبعا، هنا باستراليا الطبيعة قلت، هي بالعونة الأخيرة قلت، حتى وإحنا رايحين على بغداد شفت هاي الشغلة تقريبا شبه اختفت يعني من الأسواق. طبعا بالنسبة للبضاعة هي أنواع، محلات اللي هي توب، محلات وسط، ومحلات تكون أقل، بس كلهم خالين يعني قطع. أنت تعرفين القطع البسيطة والمحلات اللي تكون دائما عندها يعني هبوط بالأسعار، ما تكون هي أعلى منشأ، دائما تكون خدمية، يعني تأخذيها منها تستخدميها يعني قطع منزلية أو كذا للتنظيف أو مواد أو مساحيق إلى آخره. أحيانا ترحين على محلات اللي هي هاي نقول عليها محلات شركات، مثلا أكسفورد إلى آخره، من محلات مثلا بالبضاعة الرجال، وأيضا في السيتي فيها نسائية أيضا يسوون ديسكاونت بين مدة ومدة. لكن لما ترحين أنت تشوفين الأسعار موجودة ثابتة، ما ينزل يعني ما عندهم هذا الشيء،
0: يعني حتى لو ما اشتريت منه مستحيل ينزل لك.
1: لا مستحيل ينزل. حتى بالنسبة للحقائب في ناتشرال نقول عليها كلها جلود طبيعية، في واحد كان في باراماتا يمكن عزل، وفي السيتي أيضا ترحين تاخذيها، هذه جنط ممكن أن تعيش أكثر من 10 سنين معاك، يعني الموديل ما يختلف بين فترة وفترة. بتكون غالية لكن الموديلات تكون ثابتة، أو الـ مثلا القبوط أو السترة أو الفستان في أسعار، يعني هو ما يجيب ببايع بالدرازن، بيجيب لك كذا. كان واحد بكاسل هيل أيضا بالضبط ملاصق لديفيد جونسون، وانت ترحين تختارين، صحيح هي غالية لكن هي قيمتها بيها، يعني لما تردين تخليها تعيش معاك ممكن تلبسيها بأي وقت وبأي سنة إذا كانت نظيفة ما مدمرتها أو كذا.
0: يعني عندك تختيها بدون ما تفاصلي
1: ما في مفاصلة، لا هاي أسعارها، يعني هو حتى لو فاصلتي قلت هاي سعرها. هم يعني مو أصحاب المحلات، تختلف عن الدول العربية. الدول العربية يكون هو التاجر، هو اللي يبيع، هو كذا. هنا لا، هذه شركات عالمية موظفين موجودين بها، بين فترة وفترة إذا رادوا يعملون ديسكاونت للقطع، وتكون أما كريسمس أو كذا أو شيء، بس الهبوط ما يكون يعني
0: بالشكل المطلوب،
1: بالشكل اللي أنت تحبينه. أكيد أقل من القيمة، لكن هي القطعة موجودة بثمنها وشياكتها، وطبعا هي يستعملون الكواليتي، مثلا الأصواف الطبيعية، جلود الطبيعية، الفاشن مثل ما قلت لك هذا ما يتغير، يعني مو أب داون على طول الفاشن، لا ممكن تحتفظين بها، وأي مناسبة ممكن تستخدميها مع تنسيق ألوان مختلفة راح تكون تجي مع المظهر الخارجي. أما بالنسبة إلي أنا كان عندي محل، ما أحب واحد يفاصلني كثير، وفعلا خسرنا في البداية بالبضاعة. لما جبناها كانت غالية بس كواليتي يعني من برا، وكان حصار يعني بهذاك الوقت، لكن اضطريت لأن الوضع العام للناس تعبان، فاضطريت، لكن هي البضاعة وانباعت على ناس يعني مثل ما يقولون يعني متمكنين. وكانت في شارع العمل الشعبي اللي هي محل كنانة اللي ببغداد. كانت البضاعة مضبوطة والكواليتي مالتها حلو، وطبعا ظلت يعني البضاعة تاخذيها تغسليها كذا تبقى مثل ما هي. وكانت طبعا خسارة، لكن مرة ثانية قلت لا ما رح انزل، لان ما مجبورة انا جايبتها من برا وطيارة وبالك عنا وهاي، وبعدين اجي اشوف الاسعار منخفضة حتى ما تجيب سعرها يعني. فهذه همينة ظلم، دائما الانسان لما ياخذ القطعة لازم تكون يعني متعايشة مع الوضع اللي هو بي. أما بالنسبة إليك يا جمانة خلينا نشوف شنو رأيك.
0: والله أنا بالنسبة إلي بوضع المحلات في بيكونوا ديسكانت وهيك، بسألوا يعني مثلا أو بسألها بقلها طيب ما بيسوى تنزلي شوي من هلا، بتقلي نو نو نو هذا سعر، وبتقفل على السعر اللي هني منزلينه. لكن في بعض المحلات بتلاقي بضاعتهم حلوة وكواليتي، لكن بتساهلوا وبتهاونوا معك، ومثل ما قلت ناديا مثل ديفيد جونز وماير هادي ما فيك تفصليهم، الديسكاونت اللي حاطينه تاتسيت ما في. أما في بعض المحلات التانية بيكون كمان عندهم بضاعة هادي ماله الحر، هو ممكن هو وضميره يعني ممكن يبي ينزل لك يا لا. فأنا من النوع اللي بفاصل، لكن ما بدقق 100% وطلع روحه لصاحب المحل مثل ما في بعض أشخاص بيعملوا. إنه بس في منهم صراحة بيشتغلوا نقطة ضعف الكاستمر، يعني ممكن هذا يشوف إنه الكاستمر مثل بده هدي الشغلة، فبتلاقيه بقوله لا لا لا أكتر من هيك، وهي ما تلاقيها ما بتسوى هالمبلغ اللي حاطينه عليها. فأنا بقول أحبط المستمعين مش غلط إنه نفاصل، لكن ما فينا نفاصل سوبر ماركت ولا مثلا الأشياء اللي الكمباني اللي منزله هي الأسعار، أكيد نحنا ما فينا نفاصلهم إلا إذا هن سامحونا ونزلوا بالأسعار. لكن بعض المحلات بأي محل ممكن يكون متهاون مع الكاستمر وينزل بالأسعار، وخصوصا لما يعرف أنه أنت قطع حاببها وبدك إياها ويكسبك كزبون لإله، ممكن يعمل لك ديسكاونت ويخليك ترغب تيجي مرة تانية على المحل. شو رأيك دكتور؟
2: أكيد أكيد. شوفي هو أنا دائما حتى والصنادي من نفوت على المحلات هو يباوع البادي لانجويج،
0: إذا متلهف عليه
2: أبو إذا شايف مستقتل يمسك راس
0: مضبوط،
2: فأنت تصرفي. أنا هذا طريق تصرف كأنه يا أوكي أشوف يعني إنه ما ذا بروحي هذا، لأن بعضهم يحاول يستغل عواطف الزبون فيغلي. بس هي بشكل عام المفاصل كلمة واحدة، أنا ما زيد يعني إذا last price any discount يقول لا إي. بس مو مثل هاي صاحبتك بالكويت تروح
1: هاي 20 مرة
2: أطلع عينه
0: لا هذه لازم هاي ما وحق يسكر الباب وشا
2: أكبيهم السين صح، وعشان عندنا محل كماليات
0: اي عم بتقولي
2: بالكويت وفي بغداد، وجيت زبونة طبعا كل نسائي تقريبا نسائي، فتلح يعني بس عاوز اقول الطنيه بلاش يعني، فاكو بيهم متعبين واكو بيهم الذوق يعني بهم مجال يعني كذا تقولي لا يحترم.
0: والله انا هيك انا بضلني مزوقه معهم يعني، بس ما بحب اني اعصب ونرفز وخد جبت له البضاعه روح انت ما بيسوى. لا هيك لازم يضل واحد عنده اخلاقه الحلوه مع تعاونه مع اصحاب المحلات لحتى يستقبلك بابتسامه. لكن اللي قلتي عنها يا ناديه هيدي لا هيدي مزعجه، كانت
1: مزعجه وما اشترت
0: يعني وما اشترت، فمن حقه الا نمر كلوز ذا دور خليكي بحالك. فالمفاصلة مش غلط يا جماعة، حلو تفاصلوا حلو تجيبوا بضاعة انتوا تكسبوا فيها كمان، مش صاحب المحل يستغل نقطة ضعف. ومثل ما تفضل قال دكتور علاء، وفعلا أنا لما رحت على فتنا محل بلبنان ولما رحنا هون وهون فقالوا لي شو بك صاحب المحل وي شو حلوة هاي عن جد، وهي لما يشوفوك هيك نادية ممكن هو من جواته يزود السعر.
1: من الدول العربية بس هنا
2: لا حتى هنا لا لا هنا مو أنجلز هنا
0: لا ما خص نادية ما نادية لك العاطل بكل مكان.
1: بس الشركات هنا أغلبها شركات مثلا ما في واحد تاجر يجيب على مزاجه ويحطه هناك، لا يكون مثلا فاتح المحل وهو صاحب البضاعة ممكن أنت تتكلمين معه يتهاون وياك أو يعلي الأسعار إذا شاف البادي لانجوج مثل ما قال علاء. لكن هنا ما يعني صادف بالكثرة أشوفها، لأن أغلبها بضايع حتى وأنت رايحة على السمانة. يعني البضاعة اللي نأخذها إحنا بالذات نحب الأكل اللي إحنا متعودين عليه ويكون أغلى من كولز وأغلى من باقي الشركات، فأسعاره ثابتة. يعني لما تقولي له مثلا هذا الشاي يقول لك هذا السعر، ما تقدرين تفاصلين لي، يعني تختلف. أنا رحت البغداد لما أقوط حلوة يعني وعطور حلوة من تركيا، نفس تركيا السعر يختلف. يعني المنشأ الأولاني هي تركيا أغلى من بغداد، يعني
0: لقينا تركيا كلها غالية
1: غالية، لكن تجين تفاصلينه ماخذ يعني ماخذ لانس ما ينزل، وهي هاي بضاعته. يعني أكو شغلات اختفت تقريبا يعني نوعا ما عن قبل، يعني أيام السبعينات الثمانينات وهاي
0: أكيد.

ورجعنا معكم حبتنا المكتبة. هلا فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، ورح نروح مع جمانة مع أول خبر.

وخبرنا الأول لهذا اليوم إيمي سمير غانم ومصطفى شعبان وهاني سلامة، أبرز العائدين إلى السينما. يشهد قطاع السينما المصرية حراكا ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث نجح في جذب عدد من الفنانين الغائبين عن الشاشة منذ سنوات طوال، وسط استعداد للعودة للجمهور في ثوب جديد، مما ينشط شباك التذاكر وسوق الإيرادات.

وأيضا تكريم أسعاد يونس وشهيرة وأحمد عبد العزيز في مهرجان القومي المسرحي. تشهد الدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والمقرر انطلاقها اعتبارا من 25 يونيو الجاري وحتى 19 أغسطس المقبل. تكريم عدد من الرموز الفنية اللي قدمت أعمال تركت بصمة واضحة في تاريخ المسرح المصري.

0: وسامي مغاوري يكشف كيف تجاوز اختلاف اللهجة مع زوجته المغربية اعتمادا على لغة الإشارة. طبعا هذه صعبة لما واحد يكون عنده زوجة ما تختلف لهجته عن لهجته وخصوصا المغربية. يعني استعاد الفنان سامي مغاوري ذكريات بداية تعرفه بزوجته المغربية كاشفا كيف تغلب على صعوبة فهم اللهجة المغربية، خاصة أنها لم تكن تجيد التحدث باللهجة المصرية في ذلك الوقت. وقال الفنان سامي مغاوري خلال لقائه في أحد البرامج أنه في بداية حياته الزوجية واجه صعوبة في فهم زوجته بسبب عدم اتقان اللهجة المغربية، وفعلا اللهجة المغربية صعبة منها سهلة، وخصوصا حتى لو قريتها بالعربي لكن عنده المصطلحات كتير صعبة.
1: معظم المغرب العربي تقريبا
0: صعبة.

عاقبت سارة ياسين حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين على التصريحات اللي أدلها بها الفنان يحيى الفخراني بشأن أهمية تفعيل حق الأداء العلني اللي أشار خلاله إلى عدد من كبار الفنانين اللي رحلوا عن الدنيا وهم يعانون ظروف مادية صعبة، مستشهدا بالفنان إسماعيل ياسين ومعتبرا أنه توفى وهو في حالة من الفقر. ومحمد حماقي يكشف حفل مرتقب مع شيرين عبد الوهاب، ومنى الفضالة تروي كواليس اختطافها الصادمة والسر وراء تعلمها الفنون المترجم، وأيضا فيلم الست لما القصة والأبطال وموعد العرض، وأكيد طبعا هذا الفيلم من بطولة الفنانة القديرة يسرى. وبهيك حبتنا المستمعين رحلة برحلة سريعة إلى أخبار المشاهير، وما تنسوا رح يكون معنا أكيد ساعة واحدة أخبار مونتي كارلو الدولية، ومن بعدها ننتقل لأخبارنا المحلية. ابقوا معنا وإن شاء الله بحلقة تانية ومع جمعنا.

اي كي اوتو سنتر، لا تدور ولا تحتار، في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانه ميكانيكيه، سماش ريبيرز وديتيلينج، تبديل كمان اطارات مع غسيل سيارتك. للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101 03776، وعلى العنوان 525 Chapel Road Bankstown. AK Auto Center تبخل برعاية البرامج العربية.

0: صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتذكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى أحلى.
1: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز اليوم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
3: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية وجهت ضربات بقوة شديدة ضد إيران في وقت أفادت فيه تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة تستعد لاحتمال توسيع عملياتها العسكرية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأخيرة طالت مراكز قيادة عسكرية ودفاعات جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية، مؤكدة أنها تهدف إلى تقويض قدرات تستخدمها طهران لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في المنطقة وتصاعد المواجهات بين واشنطن وطهران. وفي إيران أعلن الحرس الثوري أن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بطريق جنوبي غير آمن في مضيق هرمز، متهما الجيش الأمريكي بتشجيعهما على استخدام هذا المسار. وقال الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيبقى غير آمن ما دام ما وصفه بالعدوان الأمريكي مستمرا في المنطقة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة، داعيا الدول الأخرى إلى ممارسة ضغوط عليها لضمان حرية الملاحة في الممر البحري الحيوي. وفي سياق آخر وصف روبيو اجتماعه مع الرئيس اللبناني بأنه إيجابي للغاية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محاور اللقاء. في الأثناء أعلنت الكويت والبحرين فجر اليوم تعرضهما لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وقال الجيش الأمريكي أن الدفاعات الجوية تصدت الهجمات، مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض المسيرات، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض والقوات الأردنية صاروخا إيرانيا كان متجها نحو مدينة العقبة الساحلية في جنوب المملكة والقريبة من حدود إسرائيل. أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بعد ساعات على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ الباليستية على كييف. ونختم بهذا الخبر الرياضي البارز، حيث أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد لتعم الاحتفالات أنحاء العاصمة.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: بتعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.